شوف الله يخليك، إذا ما تنسى هذه، إذا ما تنسى هذه، شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف

شوفلك اللي في دم في دم السد في دم السد الصوب شوفلك السماء النور الشمالية بكرة بانجو دراشين اسمه شو موريتانيا ويجي العام بشر جايزين رجع كل واحد.

شفت السمر من الجمال ديالك، انا كنقول راه شي ناس مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين، راه غادي يعطيو واحد